0: بعد
1: العب يمينك رب العظم
0: العب العب العب العب طالب علي العب طالع علام العب طالع سيد علي العب طالع ابو محمد العب طالع العب طالع العب طالع العب طالع العب طالع
2: أول دشتاش ما خيطيتها.
3: خيطيتها بروحي أنا.
2: روحك
3: أنت. وأنا أيدتها من حيث الخياط كوني أيد شغلة.
4: راضي منها.
3: إيه الخياط كوني أيد شغلة. والله اللي يلبس ما يقدر يشخص الدشداشة حلوة لو قورة.
2: صح. دشداشة بيضة كانت.
3: لا صفرة. وأغاني صفرة كانت. قبل أبيض ما نلبس. بعد اللي هنا هذا السوق بناء أو البنيات بنوا إن بلاش ما أقول إيش اسمه بعد يأخذ جيرة كان يأخذ جيرة الماء يأخذ جيرة يعطونه دكان بعد يقصون جيرته نخذين الدكان قاعد

0: ساكتي.
1: ايش قد ما رحتي للسوق انتي؟
0: ها؟
1: ايش من يمتى ما رحتي للسوق؟
0: اسبوع انا بالك. اسبوع. على وعلى ذاك رمضان نفرش حصير ببطن ليوان. على وعلى قعدات رمضان. اي والله. هي هات الزمان يعود لينا. اي والله ونضحك على الضحكة وعلينا. اي. يمتى يعود الدهر لينا.
2: بس اشرح قول ماكو
3: بلا عندك
4: ما عندك عين
2: نيل من اول العبيد
3: يعني هذا عندك
2: يا انت
5: شيش بتشار بيده ما عندي انا حساب تعالي وعمي كلب شنو تقول له
6: عسيك المال السيد شو يسوي بيدك؟ هذا من الزنبورة زنبورة خراب السنة نوبة نوبتين هم روحت كاش عدنا غير المحمرة
7: تدري ليش سموها المحمرة
6: المحمرة والله لا ما عندي معلومات هلقد عليها بس سامع اشياء من عندها
7: سامع اشياء
6: اي ام حمرة ما ادري شلون قالوها اي كل واحد يقول شيء ما ندري والله صدق من ونكذب من
7: وليش يقولونها
6: خمرة؟ انت سأليني على الشارك لا سأليني على المحمرة
7: اسألك على شهرك شلونه؟ تحب الشهرك؟
6: الشهرك والله حلو هاي هو والمحمرة فارشي ما يفرق كأني عايش بخوزستان كلها عرب مستغرة هنا الحمد لله والشكر
8: شاید یکی از بزرگترین علتهایی که مردم موندن اینی که اینجا رو احساس غربت نمی کنن. فکر می کنن تو شهرشونن چون تمام سنت های خرمشهر آبادان خوزستان توی شهرکه یعنی ما تو هر چی که بگین این سنت ها رو زنده نگه داشتن
9: نه نه کنه عرب کنه فرد لسان فرد جسمه على قولت يفرق سوقنه يفرق شيئتنا يفرق كله يفرق عنهم هناك اي مو مثلنا على قولت نقول هناك وين مثل طلعين برا مشهد يفرق عنه
10: ماما اصلا میتونید بیرون از شهرک زندگی کنی؟
11: نه
10: اینا که رفتن بیرون شهرک چه حالت داشتن؟
12: دم اکثر هم کسانی هم بودن رفتن خوزستان دوباره برگشتن
11: ما اینجا دیگه آشنا شدیم چند ساله از اول جنگ دیگه عادت کردیم
10: الان میتونی بیرون زندگی کنی ماما؟
11: نه نه
13: السلام عليكم ورحمة الله
4: احسن حمود طيب كثير يلا تعال ابن تعالي
13: عسرون تعال ما تريد
4: قاعد يمي
13: تعال
4: دكا سنجي
8: منی که 13-14 سال بودم مثلا اومدم هنوز که هنوزه عشقم اونجاست. امام رضا رو فراموش نکنیم، ما مشهد اینجا بزرگ شدیم، نونمک اینجا رو خوردیم، مشهد رو خیلی دوست داریم، خیلی دوست داریم مشهد. خب ولی اینکه آدم خب هر جا بره اون شهری که به دنیا اومده چیز دیگه است.
9: یکو همرا سر دم را همرا بعد مالم اون مرتیب های مرتیب دیگه اینجا ساکنه دیگه را
14: يقول بلادي وين جات علي عزيز
15: لا تبكي انت عندك بعد مش تبكي هذا صاير رقيق قلبه
14: شو تسوي لنا
15: بلادي روح ارجع
14: بعد وين ارجع شو رجعني هذا الهي لك الحمد لك الشكر

0: ضليت بس مشتاق لك يا حساف ويا ندام ما قدر يوصل هلا هرموني من الما يرحمون داروا عليك كلهم شلون شلون بكل جسمه مطعون مطعون داروا عليك كلهم شلون شلون اجاني العيد وانت بعيد عني
1: لو كان عني
0: شو صبر الروح يا لخيب تظني اجاني العيد وانا بطرق الهموم ويا بيت من بعد بيتك يلم فارقني الفرح من يوم فرقاك وتصاويرك يا الاسمر عذبني اجاني العيد

0: بات
1: العب يمين اقرب العظم
0: العب العب العب العب طالب علي العب طالع علي العب طالع سيد علي العب طالع ابو محمد العب طالع العب طالع العب طالع العب طالع العب طالع
2: أول دشتاشن ما خيطيتها؟
3: خيطيتها بروحي أنا.
2: روحي
3: أنت. وأنا أيدتها من حيث الخياط كوني أيد شغلة.
4: الله أعلم
3: منها. الخياط كوني أيد شغلة. والله اللي يلبس ما يقدر يشخص الدشداشة حلوة لو قورة.
2: صح. دشداشة بيضة كانت.
3: لا صفرة. وأغاني صفرة كانت. قبل أبيض ما نلبس. يبقى ضلينا هنا هذا السوق بناء او البنيات بنوا ان بلاش ما ادري ايش اسمه بعد ياخذ جيره كان ياخذ جيره ما ياخذ جيره يعطونه دكان بعد يقصون جيرته ناخذين الدكان قاعد
5: Thank you.

0: واقعا بعد واحد يحكي صدق.
1: اذكر ايام الحلوه نسنت بيها. اي والله نتمنى عليه صدق ولايتنا حلوه.

0: ساكتي.
1: ايش قد ما رحتي للسوق انتي؟
0: ها؟
1: ايش من يمتى ما رحتي للسوق؟
0: اسبوع انا بعلك. اسبوع. على وعلى ذاك رمضان نفرش حصير ببطن ليوان. على وعلى قعدات رمضان. اي والله. هي هات الزمان يعود لينا. اي والله ونضحك على الضحكة وعلينا. اي يمتى يعود الدهر لينا.
2: بس اسرع قول ماكو
3: بلا انا
4: ما عندك
2: عين يلا غطى من اول العبيد
3: يعني هذا عندك
2: يلا انت
5: شيش بتشار بيده ما عندي انا اسامي تعالي وعمي كلب شنو تقول له
6: هاي السيكل مال السيد شو يسوي بيدك؟ هذا من الزنبورة زنبورة خراب السنة نوبة نوبتين هم روحا كاش عدنا غير المحمرة
7: تدري ليش سموها المحمرة
6: المحمرة والله لا ما عندي معلومات هالقدالي بس سامع اشياء من عندها
7: سامع اشياء
6: اي ام حمرة ما ادري شلون قالوها اي كل واحد يقول شيء ما ندري والله صدق من ونكذب من
7: ليش يقولونها
6: حمرة؟ انت سأليني على شارك لا سأليني على المحمرة
7: اسألك على شهرك شلونه؟ تحب الشهرك؟
6: الشهرك والله حلو هاي هو والمحمرة فين الشيء ما يفرق كأني عايش بخوزستان كلها عرب مستغرة هنا الحمد لله والشكر
8: شاید یکی از بزرگترین علتهایی که مردم موندن اینه که اینجا رو احساس غربت نمی کنن. فکر میکنن تو شهرشونن چون تمام سنت های خرمشهر آبادان خوزستان توی شهرکه یعنی ما تو هر چی که بگین این سنت ها رو زنده نگه داشتن
9: نه نه کنه عرب کنه فرد لسان فرد جسمه انا قلت يفرق سوقني يفرق شيتنا يفرق كله يفرق عنهم هناك اي مو مثلنا على قلت تقول هناك وين مثل طلعين برا مشهد يفرق عنه
10: ماما اصلا میتونید بیرون از شهرک زندگی کنی؟
11: نه
10: اینا که رفتن بیرون شهرک چه حالت داشتن؟
12: دم اکثر هم کسانی هم بودن رفتن خوزستان دوباره برگشتن
10: آره.
11: ما اینجا دیگه آشنا شدیم چند ساله از اول جنگ دیگه عادت کردیم
10: الان میتونی بیرون زندگی کنی ماما؟
11: نه
13: السلام عليكم ورحمة الله.
4: حمود طيت كتير؟ يلا تعال يا ابن تعال لي
13: تعال تعال ما تريد
4: قاعد يمي
13: تعال
4: تا تنجي
8: منی که 13-14 سال بودم مثلا اومدم هنوز که هنوزه عشقم اونجاست. امام رضا رو فراموش نکنیم، ما مشهد اینجا بزرگ شدیم، نونمک اینجا رو خوردیم، مشهد رو خیلی دوست داریم، خیلی دوست داریم مشهد. خب ولی اینکه آدم خب هر جا بره اون شهری که به دنیا اومده چیز دیگه است.
9: ایگو همرا فرد دمرا شد همرا بعد منم اون مرتیب های مرتیب دیگه اینجا ساکنه دیگه رفت.
14: يقول بلادي وين جات علي عزيز.
15: لا أجب جد عادك بعد ما حشة بيشة هذا صاير رغيق قلبه.
14: شو سوي لها
15: بلادك روح رجع
14: بعد وين رجع شو رجعني هذا إلهيك الحمد لك الشكر.

0: ضليت بس مشتاق لك يا حساف ويا ندام المقدا يوصل حليت ارموني من الما يرحمون داروا عليك كلهم شلون شلون بكل جسمه مطعون مطعون داروا عليك كلهم شلون شلون اجاني العيد وانت بعيد عني
1: لو كان عني
0: شو صبر الروح يلا خيب تظني اجاني العيد وانا بطرق الهموم ويا بيت من بعد بيتك يلم فارقني الفرح من يوم فرقاك وتصاويرك يا الاسمر عذبني اجاني العيد